وهبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس إني هيثم.

ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم، وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربك.

0: خليك شبابي.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

عيش حياتك. وخليه

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابي أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ayiş, hayal edek. Şebibe. Şebibe. Uhalli. Şebibe.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

لكل موهبة فرصة تستحقها. في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية. خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة، أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر، اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أي حياتك وخليك

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: Jones. Ah, ah,
1: يا سيدي
2: يا سيدي
1: يا سيدي
2: يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا

0: wist, wist, wist, wist.
1: Hoi.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

0: واسعد الله مساكم بالخير والبركة والتوفيق والسعادة. مساء الورد والياسمين، مساء الأجواء، إن شاء الله تكون طيبة وحلوة، يعني مساء الفرفشة والروقان والجمال اللي يغسل القلب ويعدل المزاج. حيا الله ومرحبا ومية مسهلة بعزوتنا وأهلنا وأحبابنا ومتابعينا اللي دائما يسعدوني وينوروني في مشوار السبت. وما في شك ان نورتوا الاثير واقوى واجمل موعد اسبوعي معاكم دائما وابدا في برنامج مشوار السبت. بتاريخ اليوم وحلقتنا 13/27/2026 والبلاد ما شاء الله يعني فيها نوعا جدول اجازات، وخلنا نقول البعض بدا يهرب من حراره الصيف، المدارس خلصت والشنط تجهزت والناس انقسمت لقسمين. منهم من راح على المطار واختار له وجهة عالمية، ومنهم من جهز شنطته وراح على وين؟ على الجنوب في ظفار الخير والخريف. وأكيد بدايات الرذاذ والخريف والجو الاستثنائي اللي يبرد على القلب، وطبعا في فئة ثالثة بعد تعرفونها من هي؟ اللي أكيد مثلنا احنا، أنا وعهد زجالي اللي صامدين وجاهزين بكرة الأحد ودوام وبصمة ويلا والأمور طيبة، ونقلب السوشيال ميديا ونشوف من اللي مسافر ومن اللي رايح ومن اللي راجع. صلى يحفظكم وين ما تكونون. من 5 إلى 7 إن شاء الله موعدنا اليوم في حلقة جميلة واستثنائية بوجودكم، متابعتكم، تفاعلكم، كل هذه الأشياء اللي تجعل دائما مشوار السبت مختلف وجميل. في مسقط وشمال وجنوب الباطنة نقولكم أسعد الله مساكم بالخير، أهلا وسهلا، مشكورين لأنكم دائما تخصصون هذا الوقت لمتابعتنا عبر 97.5. وأهلنا وعزوتنا اللي عندهم أكيد تباشير الأجواء الاستثنائية والأجواء الخريفية الحلوة في محافظة ظفار الغالية، صوتنا يوصلكم على 98.5. وبعد الشيء الحلو خلنا نتفق ان الرواتب نازلة والامور كلها طيبة، الجيب مليان، ها، والخطط جاهزة والامور مرتبة. كل ما اوصيكم دائما وابدا حزام الامان هو امان لك، وخلي مسافة بينك وبين اللي امامك حتى تكون في مأمن وامان، وايضا ابتعد عن اي شيء يشغلك اثناء القيادة، واستخدم اشارات التوجيه في المركبة في حالة خروجك ودخولك المسار او لا قدر الله حدوث اي امر طارئ وانت في الطريق. اخوكم عبد الله بن سيف الاعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي، ويرافقني هذا البث الاستثنائي والجميل اكيد المخرجنا الرائع عهد زجالي. طبعا في رسالة من اهل ظفار على طول، ما يعجبني هذا التفاعل، يقولون اليوم الجو رذاذ والجو جميل، ونقولكم أجمل تحية لكم ولكل متابعين بمحافظة الظفار، الله يحفظكم، مساءاتكم سعيدة وجميلة وأجواء ممتعة وأجواء استثنائية، وبإذن الله إن كان لنا نصيب لاحقينكم إن شاء الله إلى هناك في ظفار. حور تقول الرواتب طارت من أول يوم، هدي هدي حور، يعني قلنا الموضوع صحيح بس شوية شوية يعني. الله يحفظكم جميعا وين ما تكونون، وخلونا ننطلق كذا ونغير المزاج والمود. وين؟ مع من؟ مع من هالمرة؟
1: حاجيكم طرب يبا،
0: وخلوا دائما مودكم عالي والطرب عالي، وخلوا وناستكم دائما ظاهرة على وجوهكم، واستمتعوا بكل لحظة في يومكم وراجع لكم
2: طرب. ايوه وبكم وناسة، يلا

وحياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة. يعني خلينا لكم هذا الفاصل وفرقة ميامي ونعيد الذكريات للتسعينات الجميلة والتفاصيل أكيد اللي تصحبكم وين ما تكونون. أوجه تحية لكل من يتفاعل معنا وطبعا يتواصلوا معنا ونقول لكم مساءاتكم سعيدة، إن شاء الله تكونون في خير وبركة وسعادة. أنا أدري أنه بعض المحافظات صار فيها أمطار، وأعتقد إلى الآن هناك بعض الأمطار على بعض المحافظات أتوقع، يعني لأنه الأيام الماضية وخصوصا يوم أمس شفنا كثير من الأماكن أو الولايات اللي نزل فيها أمطار الخير، الله يجعلها أمطار خير وبركة وتعم بنفعها البلاد والعباد. طبعا دائما نوصيكم أنه صحيح أن هذه أمطار ونعمة من رب العالمين نستمتع فيها ونعيش هذه الأجواء الاستثنائية، ولكن بحيطة وحذر دائمين. إنزين، بما أن مقدمتنا كانت عن الإجازات والناس اللي بدأت تخطط للإجازة واللي أكيد خلاص مضبط أموره ومرتب كل احتياجاته للسفر، خلوني يعني أكون معاكم في الصورة، خبرونا إيش خططكم للإجازة الصيفية. على فكرة وأنا يعني حديثي مع زملائي كنت أخبرهم عن الإجازات الصيفية، والله اكتشفت أنه مجموعة من الزملاء ما يطلعوا إجازات صيفية كثر ما يهتموا بالإجازات الشتوية، يقول لك إحنا نطلع في الشتاء لأنه يعني من وجهة نظرهم أن فيها استمتاع أكثر. وأكيد اللي يستمتع في الشتاء ما عنده التزام عائلة وأولاد وغيره، لأنه لو كان عنده أولاد راح يرتبط بالإجازة الصيفية وقت ما يكونوا الأولاد في إجازات. نقولكم الله يحفظكم ويسعد أيامكم ووفقكم بالخير والبركة والتيسير. اليوم يعني حلقتنا فيها كثير من المواضيع حقيقة، وبنتنقل في فقرات كثيرة وفي أخبار حلوة وكذا، من شوية جنون الكرة في كأس العالم إلى أيضا السياحة الداخلية في البلد، وكذلك بعد في عمل جميل أنتج خلال هذا الأسبوع راح نتحدث عنه طبعا بإنتاج من وزارة التراث والسياحة. شكرا أكيد لكل من يتابعنا الحين، وجه لكم كل التحية، مريم الغيد، وكذلك من عندنا ما شاء الله كثير من الرسائل. مساء النور يا ابتسام، أهلا وسهلا. ابن عوض نوجه لك تحية أيضا. عماد كذلك، حور، ما شاء الله أسماء كثيرة، نوجه لكم تحية جميلة من إذاعة الشبيبة وبرنامج مشوار السبت. ابتسام تقول مساكم الله بالخير، نقولها مساك بالنور وأهلا وسهلا. ولازال المكيف صديق الجميع، يا جماعة خلونا نتفق أن الأجواء أنا صحيح بين جافة وبين رطبة أحيانا، إلا أن المكيف دائما يخليك كذا شوية رايق ومهدي. كذلك عبد الله نوجه لك تحية، رافع يدينا يقول يعني لا تنسوني أنا من التحية. الله يسعدكم ويحفظكم مستمعينا الأحبة. نطلع إن شاء الله للفاصل، أذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول إيش هي خطتكم للإجازة الصيفية، وبعدها إن شاء الله خلال فقرات البرنامج راح نتكلم عن كيف ممكن نكسر الروتين ونستمتع بالإجازة. إيش رأيكم أشارككم أغنية قبل لا نطلع الفاصل؟ هذه الأغنية اللي مثل ما قال عاهد يقول ضربة ترند في التيك توك يعني.

طبعا هذه الأغنية اللي من غناء خميس البغدادي، أغنية انتشرت مؤخرا كثير في منصات التواصل الاجتماعي ووصل حدودها إلى خارج السلطنة، وأيضا يعني فيها من نوعا ما الناس كذا ربطتها بمحافظة الظفار واشتياقهم إلى فترة الخريف. وطبعا حصلت على مشاهدات ما شاء الله، مشاهدات جميلة، كم تقريبا وصلت إلى أكثر من 50,000 مشاهدة عبر منصات اليوتيوب. وكذلك في إن شاء الله بعد الفاصل راح ناخذ الأغنية اللي حققت ترند جديد في عمان وبالتعاون مع فنان كبير وله أكيد مستمعينا ومعجبينا، إلا أنه طلع بعمل استثنائي بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة. هذا العمل اللي حقق شيء ثاني في مفهوم السياحة إن شاء الله في عمان. وش علي أنا من الناس، أو شوية من أرض مكناس، وش علي أنا من الناس، وش على الناس مني. نطلع لهذا الفاصل وخلوكم وعلي الموجة وثبت الموجة أكيد مع مشوار السبت، راجعين لكم.

حياكم الله من جديد. يعني أتمنى الأجواء كذا حماسية مثل ما أنا مستانس و... ونحط لكم هذه الفواصل الجميلة بناء على طلباتكم دائما الاستثنائية أكيد. زين نروح للعمل اللي وينه هذا العمل موجود طبعا مستمعينا الأحبة ولا نسمع العمل شوية وبعدها نتكلم عن تفاصيل العمل.

وزنها ودور. مستمعينا الأحبة، طبعا هذا العمل الجميل اللي أنتجته وزارة الثقافة أو وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الفنان راشد الماجد، وطبعا الأغنية شيء ثاني وهي تستهدف السياحة في محافظة ظفار، ودائما موسمنا مختلف وشيء ثاني، وهذه دعوة للجميع لزيارة أكيد خريف ظفار بتنوع الفعاليات، يعني مثل ما كان في المؤتمر الصحفي قبل أسبوعين تقريبا تحدثوا طبعا القائمين على الفعاليات في محافظة ظفار، سواء كانت مكتب محافظة ظفار أو بلدية ظفار، والحديث أكثر وأكبر حول الفعاليات المتنوعة، ووعدونا أكيد بمفاجآت إن شاء الله في هذا الموسم. خلي وجهتك دائما إن شاء الله لظفار، واستمتعوا بأجواء مختلفة استثنائية جميلة، وكذلك يعني لكونها هي محيط للعائلة ومحيط للشباب ومحيط للأهل ومحيط أيضا لكل من سيزورنا من خارج السلطنة. نقولكم حياكم الله في بلدكم الثاني بين أهلكم وأخوانكم. يلا شو رأيكم نستمع لي شيء ثاني وبعدها إن شاء الله نرجع ونواصل أكيد فقرات برنامج مشوار السبت وفقرتنا إيش صار.

0: أكيد مستمعينا وخريف ظفار دائما شيء ثاني. مستمعينا الأحبة، مثل ما ذكرت قبل قليل أنه شهدت يعني بعض المحافظات أمطار كذا متفرقة، وبعضها صار أمطار غزيرة، ويعني صار هناك حراك سياحي داخلي بشكل كبير وبشكل ملحوظ. ومن ضمن هذه الولايات اللي شملتها الأمطار أكيد ولاية الجبل الأخضر. للحديث أكبر وأقرب عن هذه الأمطار والسياحة الداخلية تواجد معني عبر الاتصال الزميل والحبيب والأخ والصديق الإعلامي سليمان أولا الثاني من ولاية الجبل الأخضر. مساء الخير سليمان.
1: مساء النور أستاذ عبد الله، أهلا وسهلا فيك، وسعيدين جدا أن نكون ضيوف خفيفين الظل عليكم في هالمساء الجميل.
0: أنت مش ضيف سليمان، أنت واحد من نوفينا دائما، ودائما نسعد أنك يعني تنقل لنا الصورة الحية والمباشرة من هناك ولاية الجبل الأخضر.
1: الله يعطيك العافية والصحة، ويومكم سعيد على هذه الأجواء الطيبة.
0: نحن نحسدكم، عندكم الأجواء طيبة، شوية حرارة عندنا زيادة سليمان.
1: ما شاء الله.
0: حياك الله سليمان. وطبعا ما شاء الله يعني ولاية الجبل الأخضر شهدت أمطار بين نوعا ما المتوسطة إلى أعتقد غزيرة نوعا ما، وشهدت هناك حراك سياحي ما شاء الله وزحام شديد. خلنا يعني نقترب من الصورة أكثر ونتكلم عن الحركة السياحية اللي شهدتها ولاية الجبل الأخضر خلال الأيام الماضية.
1: نعم بالضبط أستاذ عبد الله، يعني ولله الحمد والمنة خلال الفترة الماضية الوجيزة هذه، بعد ما دخلنا كذا نقول على أجواء صيفية، نحن أجواءنا حقيقة خريفية. درجة الحرارة تتراوح بين 20 والـ25 وتنزل تدريجيا فترة المساء إلى 15.
0: ما شاء الله.
1: ففعلا كان في حراك سياحي كبير على ولاية الجبل الأخضر نظرا لما تشهده طبعا محافظة السلطنة من ارتفاع درجة الحرارة.
0: أكيد.
1: فالناس تبغى تغير جوها في الويكند وتطلع الأماكن شوية الباردة، سواء كان للجبل الأخضر أو في أيضا ولاية الحمراء وغيرها من المناطق اللي على الأقل تكون نسبيا درجة الحرارة تكون فيها منخفضة والأجواء معتدلة. هذه الأيام ولله الحمد والمنة الجبل الأخضر أصبح وجهة سياحية كبيرة.
0: صحيح.
1: لعشاق بشكل عام الأماكن المرتفعة، الأجواء الطيبة، الأجواء الباردة. شهدت الولاية خلال الفترة الماضية حقيقة حراك سياحي كبير. اليوم تتكلم عن أكثر من يعني خلال 2026 منذ مطلعها تقريبا عدد السواح وصل إلى 220 ألف زائر تقريبا على حسب الإحصائيات الأخيرة.
0: نعم.
1: عدد حقيقة يبشر بالخير، ويبشر بأن فعلا هناك إيمان كبير بالسياحة الداخلية، بالمقومات السياحية اللي تشهدها السلطنة بشكل عام، وأيضا ولاية الجبل الأخضر كونها وجهة سياحية صيفية سهلة الوصول أصبحت في غضون ما تشهد من نمو وتطور حقيقة في البنية التحتية، واللي نطمح أن تكون للأفضل في الأيام القادمة
0: بإذن الله. اليوم سليمان وانت ذكرت رقم يعني نتكلم عن أكثر من 200 ألف زائر من مطلع عام 2026، حدثنا وقربنا الصورة عن المقومات السياحية والأماكن اللي ممكن الناس ترتادها خلال هذه الفترة والأجواء الاستثنائية اللي تشهدها ولاية الجبل الأخضر.
1: نعم مثل ما ذكر دكتور عبد الله، طبعا اليوم المقصد الأساسي اللي تزور فيه الناس ولاية الجبل الأخضر هو اعتدال الطقس والأجواء الباردة، خصوصا خلال الفترة الماضية شهدت الولاية يعني أمطار وأجواء جدا رائعة، فهذا كان تقريبا يعني هو العامل الرئيسي اللي يخلي الناس تزور الجبل الأخضر. أما عن الأماكن السياحية اللي ممكن أن يقتصدها ويتوجه لها السائح، كثير من القرى السياحية حقيقة، وكل قرية تمتاز بسمة معينة بصفة معينة تخلي الزائر فعلا يعيش تجربة مختلفة، سواء كان بين مزارع الفواكه والرمان وإلى آخره، أيضا بين مسارات المشي الجبلي، المناطق التخييم اللي ممكن أن يقضى فيها أجواء جدا رائعة.
0: صحيح.
1: خصوصا الشباب اليوم توجههم كثير اللي هو التخييم والمغامرات وإلى آخره، وكثير حاليا من المشاريع صارت إضافة حقيقة للولاية بجهود أبناء الولاية، مشاريع صغيرة ومتوسطة أصبحت مقصد. اليوم أنت ممكن تمارس رياضة المشي بين القرى والمناطق الجبلية، كذلك ممكن تقرب تجربة فريدة من نوعها وهي تجربة البيفراتا اللي هي التسلق على السلك الحديدي بين أروقة الجبال.
0: يا سلام.
1: هذا حقيقة إضافة جدا كبيرة الشباب الحاليين يشتغلوا عليها، وبجهود حقيقة ذاتية أصبح عشاق المغامرات وعشاق التجربة اللي ممكن يكسروا فيها حاجز الخوف يقربوا هذه التجربة لايف هنا في الجبل الأخضر.
0: اليوم سليمان يعني مثل هذه الأماكن صنعت رواد أعمال حقيقيين في ولاية الجبل الأخضر.
1: نعم بالضبط مثل ما ذكرنا أستاذ عبد الله بأنه اليوم بجهود الشباب جالسة هذه المشاريع تنمو وتتطور. اليوم هذه المشاريع كنا نشوفها في دول نتعنانها لدول خارج السلطنة صحيح. أصبحت اليوم في سلطنتنا الحبيبة وفي ولايتنا وبإدارة شبابية عمانية مؤهلين ومدربين وذوي خبرة أصبح حقيقة يستعان فيهم في هذا المجال.
0: ممتاز سليمان. سليمان قرب الحدث نوعا ما، خلنا نتكلم عن يعني ما شاء الله أنا لاحظت من خلال حسابك الموجود عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه هناك في كثافة من الزوار، كثافة يعني ما شاء الله من المركبات والناس اللي زايرة الجبل. ما في هناك تحديات ممكن تحصل للحركة بشكل عام ويعني الطرقات الموجودة في الجبل لكون أصلا يعني ولاية الجبل الأخضر هي ولاية محدودة من كافة الجوانب؟
1: نعم، هو التحدي الأكبر حاليا اللي تعيش الولاية اليوم انت مثل ما ذكر لك تشهد حركة سياحية خصوصا في فترة إجازة نهاية الأسبوع.
0: نعم.
1: حقيقة حركة جدا كبيرة، فهذا يؤدي لازدحام مروري كبير سواء كان في الطرق الرئيسية المؤدية للقرى السياحية، وهذا مطلب حقيقة نتمنى أنه فعلا يصل ونؤكد عليه أستاذ عبد الله، وهو إعادة تهيئة الطرق الداخلية اللي تربط قرى ولاية الجبل الأخضر. هذا مطلب مجتمعي أنا يسعدني أن أوصله من خلال منبركم إلى جهات الاختصاص ونؤكد عليه تأكيد تام، لأن هذا مطلب حقيقة أن اليوم الطرق اللي تربط الطريق الرئيسي بالقرى السياحية مع الأسف غير مؤهلة وخطيرة وأصبحت صعبة، حتى صارت ما تكفي لأهالي ولاية الجبل الأخضر اللي تقريبا يعني يصل عدد سكانها إلى 12 ألف نسمة حسب الإحصائيات الأخيرة. فهذا الطريق جدا ضيق متهالك متآكل بحاجة لإعادة تهيئة حقيقة، يقصد السواح بشكل كبير بحكم أنه هو يربط القرى السياحية. فعلى سبيل المثال أنا أكلمك من واقع نقل الحدث يوم أمس.
0: نعم.
1: أغلب الطرق المؤدية لهذه القرى السياحية والطريق الرئيسي اللي هو يعتبر في وسط الولاية والداون تاون تبع الولاية مغلق توقف تام بحكم أن عدد سواح كبير كان متدفق في الولاية، وأيضا الأهالي كذلك بحكم عودتهم من مناطق عملهم خلال فترة إجازة الأسبوع، فأصبح مغلق. ليش؟ لأن اليوم نحن نطلع بأن فعلا يكون هناك طريق رئيسي مزدوج يربط مدخل الولاية بالقرى السياحية. إعادة تأهيل هذا الطرق جدا مهم اللي فعلا راح تيسر الحركة السياحية
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله ما في شك سليمان أنه من ضمن المشاريع اللي أطلقتها الحكومة هناك مشاريع تخص بنية الجبل الأخضر، فأكيد إن شاء الله خلال قادم الأيام ومع رسالتكم وتأكيدكم على دور وأهمية السياحة في ولاية الجبل الأخضر أن هناك إن شاء الله نرى هذه المشاريع قائمة على الولاية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله أكيد أستاذ عبد الله، وعلى ضوء مثل ما ذكرت المشاريع التنموية القادمة للولاية. نعم. أنا أوجه شكر الجزيل حقيقة لبعض الجهات اللي فعلا قائمة بجهد وتشتغل مع يد بيد مع الأهالي، خصوصا مكتب سعادة الشيخ المحافظ جزاهم الله خير، بلدية الجبل الأخضر وغيرها من المؤسسات اللي جالسة فعلا تشتغل وتأخذ بآراء وأفكار الشباب حقيقة. يعني
0: ما في شك وكلنا نعين ونعاون يا سليمان، وأكيد في الأخير كل من على هذه البلد يتمنى أن يعني نظهر دائما بلدنا في أفضل حلة وأجمل مكان، وإن شاء الله أكيد أبواب السياحة مفتوحة للجميع، وإن شاء الله نرى كل هذه التفاصيل اللي ذكرتها حية على أرض الواقع بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله أستاذ عبد الله أكيد هذا ما نطمح له، ونؤكد كل التأكيد بأن يد بيد تبني هذا الوطن وتبني فعلا. كل الولايات السلطنة بإذن الله تعالى.
0: ما في شك سليمان، وأنا هنيكم حقيقة على المشاريع الشبابية اللي شفناها حقيقة ولمسناها في ولاية الجبل الأخضر، وكذلك نحث الشباب على الانطلاق والانخراط في مجال ريادة الأعمال اللي فيها مردود حقيقة سواء كان اقتصادي أو أيضا سياحي من خلال إعادة تأهيل الحارات القديمة أو البيوت القديمة وتحويلها أكيد إلى أماكن تجارية جميلة.
1: صحيح بإذن الله تعالى سعد الله. ومثل ما ذكرت اليوم بعض القرى اللي أصبحت كانت مهجورة وتعتبر فقط سكن للعمال الوافدة، اليوم هذه القرى أصبحت قرى مزدهرة بالنزل التراثية بالكافيهات، وكذلك أصبحت مقصد رئيسي يقصد السواح حقيقة هنا في ولاية الجبل الأخضر.
0: أنا سعيد جدا بوقتك الزميل الإعلامي سليمان أولاد ثاني من ولاية الجبل الأخضر، ونقل لنا الصورة عن السياحة الداخلية أو السياحة اللي شهدتها ولاية الجبل الأخضر خلال الأيام الماضية. شكرا لك سليمان، وأنا سعيد جدا بتواجدك معنا.
1: والشكر موصول لكم أستاذ عبد الله ولقناة الشباب حقيقة اللي دائما تتحف المتابع بكل ما هو جديد في أرضنا الحبيبة عمان.
0: أكيد ما في شك، وسعيد جدا بتواجدك معنا في إذاعة شبيبة، ويومك سعيد يا سليمان. شكرا لك.
1: الله يسعدك.
0: طبعا كانت هذه فقرتنا مع الزميل سليمان أولاد ثاني، ونقلنا الأحداث مباشرة من ولاية الجبل الأخضر اللي ما شاء الله تزدهر فيها. طبعا المناطق بشكل عام اللي فيها الأجواء المعتدلة أو الباردة نسبيا كالجبل الأخضر والحمراء وأيضا جبل شمس، ما شاء الله هناك ارتياد كبير من السياحة أو السواح تحديدا، سواء من المواطنين والمقيمين وكذلك من الناس اللي قدموا إلى زيارة هذه المنطقة من خارج السلطنة. وقبل لا نطلع لخبرنا القادم، الخبر الجميل لعشاق الكورة، خلونا نطلع كذا لفاصل إعلاني بناء على طلب عماد. يقول عبد الله من زمان ما خليت لنا علي بحر والأجواء القديمة، يعني لا تلوموهم مواليد 80 و90 دائما يعشقوا هذه التفاصيل. نطلع لفاصل إن شاء الله للفنان الراحل علي بحر وفرقة الأخوة وأكبر من الشوق، وبعدها نواصل برنامج مشوار السبت. خليكم ثبتين الموجة، فاصل وراجعين.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا، واسعد الله مساكم بالخير. كل من انضم معنا نقولكم حياكم الله، وان شاء الله تخضون معنا اوقات جميله وممتعه. حلقتنا اليوم منوعه شويه، تكلمنا عن طبعا كذا نبذه سريعه عن الاجازات وكسر الروتين، وان شاء الله راح ناخذ الموضوع باكثر تفاصيل ان شاء الله في قادم الوقت من خلال فقره تخبروا. بس ايش صار مع الكره وجنون الكره العالميه، وتحديدا ايش كاس العالم؟ طبعا كلنا نعرف ان مباريات كاس العالم ولعت الدنيا، والجمهور العربي الحين يعيش قمه الفرحه والفرفشه الكرويه بعد صدور بعض النتائج الحاسمه والتاهل لدور 32. بس ويش صار هالمره؟ يقول لك الفراعنه واسود الاطلس الى دور 32. رسميا كتيبه الفراعنه من جمهوريه مصر

العربية طبعا تأهلوا إلى دور 32 في بطولة كأس العالم، أداء رجولي وتكتيك عالي ومرونة وقتال لآخر ثانية في أرضية الملعب ضمنت لهم بطاقة العبور بجدارة واستحقاق بعد تعادلهم مع إيران طبعا نتيجة 1-1. وحقيقة يعني ونحن نشوف بعض المقاطع الجميلة من الفيديوهات في أمريكا، شفنا كيف الشارع المصري محتفل في هذه الولايات اللي أقيمت فيها مباريات كأس العالم.

أكيد نبارك للفراعنة والجمهور المصري على تأهلهم إلى الدور 32. يعني نتمنى إن شاء الله كذلك أيضا في مباراة توقع قادمة للسعودية مباراة يعني الفوز إن شاء الله يأهلهم للدور 32. يعني شفنا العراق وشفنا قطر وتونس للأسف يعني غادروا هذه المجموعة إلا أنه التواجد العربي لا زال موجود. يستاهلوا طبعا يستاهلوا أكيد جمهور مصر والجمهور العربي هذا التميز وهذا التأهل. نقول لكم ألف مبروك ويلا إن شاء الله عقبال الأدوار القادمة ونحتفل مع بعض إن شاء الله بانتصاراتكم القادمة سواء كان مصر أو المغرب أو ما تبقى من الدول العربية في بطولة كأس العالم. والله صراحة يعني مباريات حامية ونتائج ما شاء الله، يعني شفنا النتائج اللي بعض الدول العربية اللي لعبت في كأس العالم والخسارة كانت مؤلمة، مش خسارة بسيطة، لكن هذه كرة قدم في الأخير لك ممكن تفوز ممكن تخسر ممكن تتعادل، والكرة دائما على حجمها الصغير في الملعب لأنها تغير أشياء كثيرة. يقول لك رئيس الإكوادور يعلن عطلة وطنية بعد التأهل في كأس العالم. أزمة جديدة بين أبل وروسيا بسبب حذف تطبيقات الفي كي. وخبر آخر، لاعبة تنس توقف مباراة لإنقاذ نحلة. خلونا نشوف تفاصيل هذا الخبر. طبعا ميرا أندروفيا أوقفت مباراتها في بطولة اللي هي باد هامبرغر أوبن بعد ما لاحظت نحلة داخل الملعب، ولا أيضا لاعبة الروسية حملت النحلة بلطف على مضربها وأخرجتها خارج منطقة اللعب. وطبعا هذه اللقطة اللي خطفت الإعجاب الجماهير بسبب تصرفها الإنساني البسيط. ومن الأخبار العالمية أيضا، فرنسا طورت قلب صناعي متقدم لمساعدة مرضى فشل القلب في انتظار زراعة القلب أو كبديل علاجي لفترات طويلة. وإلى أمريكا قطرت عين جديدة لعلاج ضعف النظر القريب. حصلت على موافقة طبية في أمريكا وقد تقلل الاعتماد على نظارات القراءة لعدة ساعات يومية. أما في كوريا الجنوبية بدأت تجربة حارات منفصلة للمشي السريع والبطيء في منطقة المزدحمة لتقليل الزحمة والتوتر. وأيضا اليابان حققت رقم قياسي لنقل البيانات بسرعة 1.02 بيتا بايت في الثانية عبر الألياف الضوئية، وهذا كوكب اليابان. ومن عالم الذكاء الاصطناعي، يقول لك ذكاء اصطناعي يخرج عن مساره ويحاول تعدين العملات المشفرة. طبعا هذه كانت أخبارنا بشكل عام في فقرة إيش صار. نطلع لفاصل مستمعينا وبعدها ننتقل لفقرة خبروك. خلوكم قريب ومشوار السبت معكم في هذه الساعتين.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

يا حياكم الله من جديد ومساءاتكم سعيدة والله يحفظكم في ساعتنا الثانية بخمس دقائق يعني الساعة 6:06 و5 دقائق بتوقيت استديوهات إذاعة الشبيبة. حياكم الله مساءاتكم سعيدة وجميلة بإذن الله وين ما تكونون في هذا الوطن الجميل. كل التحية لأميرة أكيد شكرا لك على تفاعلك وتواصلك معنا. أميرة تسأل دائما شيء مسابقات هدايا مسابقات مال رمضان مثر فيهم. على كل دائما إن شاء الله نحاول نخلق كذا نوعية من البرامج بين حين وآخر اللي تناسب ذائقة لكل المستمعين. وكل التحية أيضا للجالية المصرية المقيمة في سلطنة عمان، يعني رسلونا كذلك مجموعة من الرسائل يشكروا فيها على التهنئة بمناسبة فوز مصر وأيضا فوز المغرب بإذن الله، ونحتفل إن شاء الله قادم بما تبقى من الفرق العربية اللي إن شاء الله تنافس على التأهل لدور 32. هو أعتقد فريقين باقي، السعودية والأردن أتوقع، يعني ولا كيف الأمور؟ يعني أخوكم ماله في الرياضة كثير بس يعني متابع بين حين وآخر. يلا يستاهلوا، وإن شاء الله اللي يفوز نقول له ألف مبروك، واللي يطلع نقول له هارد لك، يكفي وصولكم لكأس العالم هذا بحد ذاته إنجاز. إنزين وصلنا لفقرة خبروك، وما أن تكلمنا يا جماعة الخير عن الإجازات والاستعداد، وإحنا أيضا في موسم الإجازات والرحلات والكل يحاول يفصل نفسه عن العمل والروتين، وترى الاستمتاع بالإجازة أنا أسميها مهارة وتكتيك. ترى ما المهم وين تروح وما المهم كم تصرف، بس المهم هل أنت عندك استعداد تعيش هذه اللحظة ولا لا. شوية أشارككم بعض النقاط أسميتها كذا نقاط ذهبية، نحاول نساعد بعضنا كيف ممكن نستمتع في الإجازة ونفصل عن الروتين. أول عمل تسويه هو تحاول أنك تكسر الساعة البيولوجية. طبعا الساعة البيولوجية هي المسؤولة عن تواقيتك، يعني سبحان الله في بعض الناس وما شاء الله عليهم، يعني هذه صراحة شيء جدا ممتاز، تحصل عند مثلا قبل أذان الفجر بخمس دقائق هو صاح من النوم بدون منبه بدون أي شيء، فهذه هي الساعة البيولوجية. الساعة 9 بالليل خلاص يبدأ يغلب النعاس وأنه وقت النوم، هذه هي دور الساعة البيولوجية اللي نتكلم عنها. لكن يقول لك في بعض الأمور لازم تكسر هذا الروتين، لبعض الأمور يقول لك هي أنه يعني حاول أنك تقفل منبهك أو منبه الدوام، هذه أول خطوة. إذا كنت متعود تصحى مثلا للدوام مباشرة، حاول يعني أول شيء تقفل هذا المنبه. جرب تصحى ساعات الفجر الأولى لتتأمل الشروق والهدوء، وهذا الشيء جدا جميل ويعطيكم طاقة رهيبة وجميلة، خصوصا الناس اللي القريبين من البحر، يعني الساعات الفجر الأولى جدا جميلة. حاول يعني تنام بدون قيود وتصحى لراحتك وتغير توقيت يومك، هذا يعطي إشارة لعقلك بأنه هناك في حالة من الحرية الكاملة بعيدا عن قيود الوظيفة أو الدوام مثل ما تكلمنا فيها في بداية هذه الفقرة. رقم 2 أو النقطة الثانية سميتها سياحة الأماكن المنسية، وهذه بين قوسين اكتشف بلدك. أحيانا نعيش في مدن جميلة ونتجاهل تفاصيلها، مش لازم تسافر عشان انك تستمتع. جرب البس نظارة السايح، جرب البس نظارة السايح في بلد نعمان، زور مناطق ما زرتها من قبل، وجرب يعني حتى التفاصيل، مطعم غريب أول مرة تجربه، تفاصيل قديمة، حارة قديمة زورها، استكشف الأماكن الجديدة، وترى هذا يفرز لك هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة ويعطيك كذا شعور المغامرة في هذه الأماكن. سمعت عن ديتوكس رقمي؟ الديتوكس الرقمي عزيزي المستمع هو أول عمل تسويه، تقفل كل شيء يخص الوظيفة. طبعا يعتمد على يعني موقعك في الوظيفة، في بعض الوظائف لا، حتى لو طالع إجازة يضطر هناك يعني الرجوع لك في وظيفك، لكن البعض خلص آخر يوم دوام، خلص إيميلاتك، خلص كل الرسائل الموجودة عندك، خلاص من تطلع إجازة فعليا أنت في إجازة. اغلق كل شعارات التليفون وحاول دائما يعني تستمتع في اللحظة والدقيقة بعيد عن العالم الرقمي، سواء كان الإيميلات أو المسجات أو الواتساب. إذا كنت أنت من الأشخاص اللي في تواصل عندك بالواتساب، فحاول تبعد عينك عن
شاشة التليفون. والشيء الجميل في النقطة الرابعة هو أنك تجرب شيء أول مرة تسويه، وهذا الروتين اللي يقتل شغفك دائما. الحل هو أنك تجرب شيء جديد، نشاط جديد يجدد خلايا الدماغ. جرب تمارس رياضة جديدة، مثلا رياضة مائية، أو خذ لك حصة مثلا في الرماية. وأنا وجه تحية للأخوة المتواجدين في نادي عمان للرماية أو أكشن بوينت، وأنا صراحة من مرتادين هذا المكان. يعني يعطيك الدوبامين الكافي أنك تعيش هذه التجربة. أو كذلك يعني نشوف ما شاء الله شباب والربع يطلعون في رحلات، يجرب يطبخ، يجرب. هذه كلها ممكن تكسر الروتين وتصنع لك لحظة جميلة وذكريات حلوة ومختلفة تماما عن بقية أيام السنة. في الأخير آخر نقطة، دلل نفسك، وبين قوسين تصالح مع الهدوء. ترى الإجازة ما هي سباق الركض، وبعض الناس يرجع من الإجازة وهو تعبان لأنه يريد يزور مثلا كل مكان في نفس الوقت، وهذا شيء غير صحي وغير مناسب للإجازة. تكتيك الاستمتاع الحقيقي هو التباطؤ، وخصص وقت تجلس فيه مع نفسك بالكامل، روقان، اشرب قهوة على راحتك، استمع مثلا شيء تحبه، اقرأ كتاب يثري عقلك، دلل نفسك لأنك تستحق هذه الراحة. يعني مستمعينا، هذه شوية بعض النقاط اللي ممكن نساعدكم. الواحد ممكن يخرج عن الروتين بمثل ما تقولوا كذا بهدوء وراحة. لا تربط نفسك دائما بجدول معين. انت طالع إجازة، يعني محتاج إجازة ترتاح فيها تماما بعيدا عن أي شيء ممكن يشغل نفسك من الروتين. فخلك كذا فعلا تكون في إجازة كاملة، إجازة تستمتع فيها، تقضيها مع أحبابك، أهلك، زملائك. ومؤخرا أيضا لاحظت بعض الشباب يسافروا إلى بعض الدول في شرق آسيا، وهذه الفيديوهات موجودة في منصات التواصل الاجتماعي، فيسافروا إلى شرق آسيا في بعض المنتجعات السياحية أو الصحية خلينا نسميها، تقدم لك برنامج لمدة شهر كامل. هذا البرنامج عبارة عن ديتوكس لكل الأشياء، تمرين عضلي، استرخاء، تنفس، إيش أيضا تعلم مثلا يعني بعض الأمور ما يحضرني اسمها، اللي هي التكواندو أو الكونفو أو شيء كذا، أو كذلك كيف أنك تستمتع في الطبيعة. كل هذه التفاصيل اللي ممكن تعيشها، ويمنع استخدام التليفون، يمنع استخدام أو أنك تدخل معك أي أكل سريع أو مشروبات غازية أو حتى عصائر. هم يستخدموا يعني كذا نظام ديتوكس متكامل فيهم، ويقول لك بعد شهر شوف النتيجة وين كنت وكيف صرت. وهذا شيء جميل وتجربة إن شاء الله أنا أتمنى أني أخوض هذه التجربة مستقبلا، لأنها فعلا نحن محتاجين أحيانا نكتشف ذواتنا أكثر وأكثر ونبتعد عن هذا العالم الصاخب بكل هذه الأعمال. الله يحفظكم جميعا، أوقات ممتعة دائما أتمناها لكم في مشوار السبت. وإيش قالت بلقيس؟ وسط صنعاء شفت ذياك الغزال. خلونا نروح لبلقيس وراجعين لكم.

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM، وخليك شبابي.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة. يعني ما شاء الله اليوم البرنامج قولوا لي مو ده غير صراحة، وتفاعلكم ما شاء الله اللي يسعدنا بكل تفاصيل هذا البرنامج. من بداية البرنامج كنا نتكلم عن كثير من المواضيع، رحنا الجبل الأخضر أو ولاية الجبل الأخضر، تكلمنا عن كثير من تفاصيل الولاية والأجواء الجميلة اللي تعيشها أكيد هذه الولاية والنشاط السياحي اللي معظم الناس صارت تبحث عن الجو اللطيف والبارد نوعا ما. كذلك بعدها انتقلنا وسمعنا أغنية شيء ثاني، هذه الأغنية الجميلة اللي من إنتاج وزارة التراث والسياحة يعني وبالتعاون مع الفنان راشد الماجد. حقيقة يعني تعاون جميل وتعاون مثري وخلى هذه الأغنية جميلة، وطبعا هي أيضا دعوة لزيارة خريف ظفار لعام 2026. كذلك تكلمنا عن الفريق الفراعنة وفريق الفراعنة في كأس العالم اللي صراحة يعني تعادل أهلهم إلى الدور 32، نتمنى لهم التوفيق، الفرق العربية المتأهلة إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق ونقولهم هارد لك الناس والفرق العربية اللي طلعت من هذه البطولة. وأتمنى يعني أنه نتعلم دائما من التجارب هذه اللي تخلينا دائما نعالج نصحح المسار ونطور من أنفسنا حتى لما نرجع مرة ثانية نرجع أفضل وأقوى وأحسن، مش في الكورة بس، في على صعيد كل حياتنا. كل التحية للمحامية فاطمة الرشدية، طبعا كاتبة يعني مساء الخير والسعادة، نقول لك مساء النور والسرور وأهلا وسهلا فيك. في رسالة ثانية عندنا، وين راحت الرسالة؟ يقول الرسالة نصيحة اليوم وكل يوم، عيش مع اللي تشوفه، مع اللي تشوف قيمتك في عيونه. شكرا لكم على هذه الرسالة، ودائما انتم شركائنا في هذا البرنامج ومختلف برامجنا. طبعا الشبيبة تقدم باقة منوعة من البرامج الإذاعية من السبت إلى الخميس، الأخوة كلهم مشكورين في الإذاعة يعني إعداد كل هذه الحلقات الجميلة وتفاصيلها الأكثر من رائعة. إن شاء الله كذا قادم الأيام في مفاجآت جميلة راح نبلغكم عنها، وخلوكم جاهزين، تابعونا عبر منصات الشبيبة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي سواء كان في إكس أو في اليوتيوب أو كان في الانستغرام. وأيضا في عندنا أيضا مسابقة عبر حساب الانستغرام للشبيبة، هي توقعات لبطولة كأس العالم، وهناك بعض الهدايا ومنها الكاش، فدخلوا الحساب عملوا لنا فولو كذلك وتفاعلوا مع مختلف هذه المقاطع الموجودة. ونتمنى لكم دائما التوفيق حليفكم. خبرونا على الأجواء، كيف عندكم الجو والأجواء الخارجية، إن شاء الله تكونوا مبسوطين وأنتوا تستعدوا ليوم الأحد. يعني دائما أقولكم خلوا الأحد هو يوم دائما يقيس رغباتكم، يقيس طموحاتكم، خلوا الأحد دائما هي نقطة انطلاقة. لا تظن أن الأحد ثقيل، ممكن ثقيل في معنى أنه ارتحت لمدة يومين شوية، النوم راح يكون يغلبك حتى أنك تنهض من الصباح وترجع لنشاطك، بس صدقوني دائما بدايات الأحد هي من تصنع أسبوع كامل. رسالة عندنا تقول الرستاق فيها أمطار حاليا، الرستاق دار المشتاق، نقول لكم أمطار خير وبركة عليكم بإذن الله تعالى. فمستمعينا خلوا الأحد دائما هي يعني نقطة انطلاقة أو شعلة يعني تحرك هذاك الشغف العظيم اللي داخلك، خلوها هي من تنطلق بنجاحاتكم طموحاتكم. دائما خلي حلمك قدام عينك، شفت اللي طارد حلمه ولكن لا تطارده في النوم، طارده في الواقع بجهدك بتعبك بإصرارك بطموحاتك بكل رغباتك. اليوم النجاح ما هو يعني ينكتب في ورقة وقلم، لا، النجاح هو جهد، هو تعب، هو إصرار، هو أيضا يعني تحدي، ما في شيء ما يخلو من التحدي، لكن التحدي الحقيقي هل هو أنك تستسلم بعد ما وصلت وقطعت مسافة. وكثير من الأشخاص قطع مشوار كبير من خلال مشروعه أو من خلال أحلامه وطموحاته، تجد في منتصف المشوار ويمكن كان يحتاج خطوة بسيطة أنه تنقل المستوى
هذا المشروع أو هذا الشغف من مرحلة إلى مرحلة أنها تجده استسلم. فحاول حاول حاول حاول، وإذا ما كانت المحاولة أي إذا ما كانت الطريقة صحيحة في هذه المحاولة استبدل الطريقة بأخرى. كلنا نعرف أينشتاين ونعرف هؤلاء العلماء إيش خلفوا من العلم، ما من أول تجربة، بالعكس هم حاولوا آلاف التجارب حتى وصلوا للنتيجة اللي اليوم عندنا. فالواحد ما يستسلم مستمعينا الأحبة، يحاول وإن شاء الله دائما وأبدا النجاح حليفكم. ولا تقول لا تقول أن هذا مستحيل، ما في شيء مستحيل بإذن الله تعالى بعد التوكل عليه والرغبة الحقيقية اللي في داخلك. إنزين، وصلنا لفقرتنا الجميلة. هذه الفقرة اسمها إيش قالوا؟ من هم؟ هم يعني الناس اللي يعني الحكماء والأدباء اللي خلفوا كثير من الكتب وكثير من التجارب اللي يعني نستفيد منها ونتعلم منها، وأحيانا اللي ممكن نأخذ فيها وتقودنا إلى طريق جديد. وهالمرة بما أن موضوعنا حول كسر الروتين والاستمتاع بالإجازة، خلونا يعني نتكلم عن أهمية أن الإنسان يعطي نفسه مساحة من الراحة والفرفشة. حلوة هذه الفرفشة يا أخي، كون فرفوش يعني، خليك كذا، لا تكون لا تنظر نفسك والله أنا كبرت وصلت الأربعين أو الخمسين وخلاص هذا ما وقتنا هذا ما زماننا. لا، ما في شيء اسمه ما زمانك ما وقتك، أنت اللي تحدد متى زمانك ومتى وقتك. راحتك النفسية، سعادتك، صحتك النفسية كذلك هي اللي تحكم أنك كيف تكون. أولادك اللي معاك يحبوا يشوفوك الأب أو الرب الأسرة، خلنا نقول اللي يتفاعل معهم، يضحك، يلعب، يمزح، كل هذه التفاصيل. بس لما تحسسهم أنك خلاص كبرت على هذا المستوى، هنا راح يكون نوعية المسافة بينك وبينهم. فعيش عيش اللحظة والله، عيش اللحظة معاهم واستمتع معاهم واضحك وياهم والعب يعني. ولا يخفى عليكم، أنا لما أروح مدينة الألعاب أو الملاهي الموجودة عندنا في المولات اللي في البلد، ألاحظ كثير من الآباء يعني يلعب مع طفله ويستمتع، ويمكن يعني فارق العمر بينهم وفارق حتى شكل اللعبة الفارق الكبير بينهم، فبتشوفه يلعب وكأنه طفل، وهذا شيء جميل. كذا تقوى علاقتك بأطفالك أو أولادك أو من تكون عليهم مسؤول، كذا تقوى علاقتك فيهم، تحسسوك أقرب، وبالعكس أنت هنا يعني تحيي الروح فيك وتسعد من حولك. فأبدا لا تحط نفسك في دائرة معينة، بالعكس استمتع في هذه الحياة. الله يسعدكم ويحفظكم ويطول بأعماركم إن شاء الله، وتستمتعوا دائما بأعماركم ولكم طولة العمر بالمحبة والسعادة. وخلونا نسمع إيش قالوا الحكماء والأدباء عن هذه حكاية اليوم. فولتير قال مقولة حكيمة جدا، قال الراحة هي النغمة الجميلة التي تعيد ضبط أوتارك المشدودة في قلبك. بمعنى آخر، الراحة هي النغمة الجميلة التي تعيد ضبط الأوتار المشدودة في قلوبنا. والمشدودة من إيش؟ المشدودة من الروتين، من الضغط النفسي، من الروحة والرجعة يوميا. فهذه الراحة هي من تعيد ضبط هذه الأوتار المشدودة. أما رائد الأدب الروائي الكاتب مارتن توين عنده تكتيك مختلف وعن كذا يعني فلسفة في الحياة والراحة، قال بعد 20 عام من الآن ستندم على الأشياء التي لم تفعلها أكثر من ندمك على الأشياء التي فعلتها. لذلك ألقي حبل السفينة وأبحر بعيدا عن الميناء الآمن، واجعل الرياح الصيفية تملأ شراعك، استكشف، أحلم، واكتشف. تحية للحبيب أبو مبارك اللي اختفى عنا فترة طويلة واليوم يوجه لنا تحية، شكرا لك، ويعني دخلت في نص الحكمة، وأكيد نشوفك دائما وانت من الأشخاص اللي دائما يعني يستمتع بكل لحظات حياته، وأجمل تحية لك. فمن الحكم الجديد الجميلة حقيقة، بعد 20 عاما عزيزي المستمع
من الآن ستندم على الأشياء التي لم تفعلها أكثر من ندمك على الأشياء التي فعلتها. لذلك ألقي حبل السفينة وأبحر بعيدا عن الميناء الآمن، واجعل الرياح الصيفية تملأ شراعك. استكشف، احلم، واكتشف. ما تحتاج شرح أبدا كثر ما هذه الحكمة هي اللي شرحت نفسها. حكمة صينية قديمة تقول لك، تلخص لك كل هذا الحديث بالاستمتاع. قال: من لا يستطيع العثور على وقت الراحة والاستمتاع سيفاجئه يوما بأنه مجبر على العثور على وقت للمرض، أجاركم الله. فكل ما أوصيكم، الحياة بسيطة وواضحة وحلوة نستمتع فيها بكل تفاصيلها، فما في شيء يخلينا دائما يعني نجلس في زاوية معينة ونحبس نفسنا وما نستمتع بكل هذه اللحظات الجميلة. الله يسعدكم ويحفظكم ويبارك في أعماركم وصحتكم وأهلكم وأولادكم. خلونا نطلع لرحمة رياض، وعد مني وعد، ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على شبيبة FM، وخليك شبابي.

الله في مهرجان خريف ظفار أو في خريف ظفار بشكل عام، إلى حين إن شاء الله راح يتم تحديد الموعد والتفاصيل. أنا سعيد جدا بكل رسائلكم وتفاعلكم في البرنامج اليوم، وحقيقة هذا الشيء اللي يثري البرنامج وكذلك أيضا يخلينا إحنا نعطي أكثر وأكثر من الفائدة المتبادلة، عشان ما تكون الفائدة أنا، لأنه دائما أقول أن المستمع هو شريك البرنامج، ونحن هنا أيضا موجودين لك أنت عزيز المستمع والمشاهد. حلقتنا اليوم ما شاء الله يعني فيها كثير من التفاعل وكثير من الأشياء الجميلة والمواضيع الحلوة اللي مرينا فيها. وملاك الوهيبية كل التحية أكيد لك، والله يسعدك، ودائما تفاعلكم هذا اللي يخلينا احنا في حتة ثانية. لا يعني شوية نروح صوب مصر بعد. كذلك نور الضياء وبنت علي كل الشكر لكم، وأيضا تفاعلكم الجميل. مستمعينا الأحبة، باقي تقريبا يعني 12 دقيقة عن نهاية البرنامج، كذلك وقت الأذان إن شاء الله

فمستمعينا الأحبة، يعني باقي 10 دقائق تقريبا أو 7 دقائق تقريبا عن وقت الأذان. على كل، خلونا نختم برنامجنا اليوم، برنامج اللي أنا سعدت جدا جدا جدا بتفاعلكم الجميل وأيضا تنوع المواضيع والمشاركاتكم اللي دائما مثل ما قلت تثري هذا البرنامج. زين، وصلنا إلى فقرتنا الجميلة وآخر فقرة من هذا البرنامج اللي خذينا فيه تفاصيل كثيرة حقيقة اليوم وتكلمنا عن مواضيع مختلفة. فقرتنا اليوم اللي هي فقرة ما قبل الأحد. مستمعينا الأحبة، ونحن نودع آخر دقائق من وقت برنامج مشوار السبت، ونطوي هذا المشوار الممتع والمليء بالطاقة والاستمتاع والابتسامة. وصلت معاكم أكيد للمحطة الأخيرة والمنتظرة اللي هي ما قبل الأحد. حلقة اليوم كانت استثنائية، طار فيها الفرح من المحيط إلى الخليج بتأهل الفراعنة وأسود الأطلس، واشتعلت فيها الحماس، حماسة أيضا الإجازات والشنط الجاهزة والخطوط المتجهة بإذن الله إلى ظفار الخير والخريف الاستثنائي المترقب. ومثل ما اتفقنا أن كسر الروتين وتدليل النفس هو السر عشان نرجع بكفاءة وهيبة أعلى. بكرة الأحد مستمعينا الأحبة، وحتى لو وراك بصمة والساعة 7 ودوام وشغل كله في راسك، شيل هالعقلية، يعني شيل مع هالعقلية المرنة واترك الشكاوى، ابتسم في زحمة الشوارع واصنع انجازاتك وهرفشتك الخاصة حتى في مكتبك أو بعد دوامك. الروتين فكرة في عقولنا، وإحنا أذكياء ومرنين بما يكفي علشان نعيش كل أيامنا بجمال وروقان بال يلوق بنا وطبعا بطموحاتنا اللي ما لها حدود. وصلنا وإياكم مستمعينا الأحبة إلى نهاية برنامج مشوار السبت اللي ابتدينا من الساعة 5 تتابعا إلى إن شاء الله باقي 10 دقائق الساعة 7 مساء، برنامجنا اللي دائما يطل عليكم كل سبت في ملخص أسبوعي مع بإضافة بعض المواضيع اللي من شأنها يعني نحاول نخلق نوع من الأفكار اللي ممكن تسعدنا وتنظم أمور حياتنا اليومية، ونتشارك أيضا معكم في مقترحاتكم وتفاعلكم. كذلك زوروا صفحتنا عبر الانستغرام، هناك بعض المواضيع والتفاصيل الجميلة أكيد اللي تسعدوا فيها. وشكرا لكل من تابعنا عبر البث المرئي في اليوتيوب وفي منصة إكس. أنا رسالة أريد أروح صلالة لكن ماشي فلوس. لا، صلالة تحتاج شوية تركيز وتنظيم، صدقني الأمور طيبة. لا تستعجل، لا تحط يعني هول المصاريف الكبيرة قبل لا تحط الخطة والتنظيم والوقت المناسب لزيارة الخريف. أسأل الله تعالى أن يحفظكم وين ما كنتوا، وأن يكتب لكم السعادة والتوفيق والمحبة.

الزميل الإعلامي سليمان أولاد ثاني اللي كان طبعا معنا من ولاية الجبل الأخضر، كذلك أيضا المواضيع المختلفة اللي أخذناها في البرنامج. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ وطننا الغالي ويحفظ جلالة السلطان ويحفظ كل من على هذه الأرض الطيبة، وأتمنى لكم الخير والتوفيق والسعادة. ديروا بالكم على أنفسكم، لا تنسوا دائما وأبدا حزام الأمان أمان، وأنت في الطريق اترك مسافة بينك وبين اللي أمامك، ويعني اترك كل ما يشغلك أثناء القيادة. حفظكم المولى عز وجل، ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الوقت. كنت معاكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي أخوكم عبد الله بن سيف، ورافقني في الإخراج المرئي الأخ العزيز عاهز الزجالي. ألقاكم على خير وتصبحون على خير.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: الشبابيك.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يا حسين قول يا حسين قول
1: اهلا صوصنا تذكرنا وصلنا.

0: ولك يوم تذكرني وتندم حيث لا ينفع لنا.
1: شبيبة أفلام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

الغادي نظر الله سهاها وسقى من كرم النيل رباها في رياض نظر الله سراها وسقى من كرم النيل.

الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.